في سراه شرا سرا عن نفشاه وحريش لا أبيها وقام كل دارها وخل إسار أشير سرا عن نفشاه.